0: ولا بيبر العالم زواس فيلا بتميجر شكرا درو ليش كبيرة كلية
1: Pues mi malo, Sira.